ودي خاموش سلي زنا مولكا دي يو بايللي ارمان دي جوان قصوليكا واجد دغرونو فنا مسافري خولاري دير دي يادونا قولي سمزري خولاري.